0: عش ما بيا سما ماشي مادة عرف ما بقاش عندي برودر شوف ما راكش قام مادة قام مادة
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.